هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية، يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

0: من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيو دلهي نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا الصباحية، فنستهل هذه الإذاعة لعموم الهند بتلاوة نعترة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ محمد الصديق المنشابي ما تيسر له من القرآن.
1: بسم الله.

صدق الله العظيم. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم تلاوة القرآن، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. التعليق وموضوعه: البيان المشترك بين الهند وبلجيكا بشأن زيارة رئيس وزراء بلجيكا إلى الهند. بدعوة من رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي، قام رئيس وزراء مملكة بلجيكا السيد بار دي فيفير بزيارة رسمية إلى الهند في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر عام 2026، وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء دي فيفير إلى الهند منذ توليه منصبه في فبراير عام 2025. وأقبل ذلك أجرى رئيس الوزراء دي فيفير محادثات ثنائية مع رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي، حيث شملت المناقشات كافة جوانب العلاقات بين البلدين. واستذكر الزعيمان التضحيات الجليلة التي قدمها أكثر 9000 جندي هندي في حقول فلاندر خلال الحرب العالمية الأولى. كما أشار الزعيمان إلى أن بلجيكا كانت من بين أوائل الدول الأوروبية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الهند في عام 1947، وأشار إلى أن الشراكة ازدهرت منذ ذلك الحين على أسس القيم الديمقراطية المشتركة والثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي والروابط القوية بين الشعبين. وأعرب الزعيمان عن رغبتهما في توسيع وتعميق هذه العلاقة متعددة الأوجه، إذ ستشكل الذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا والهند في عام 2027، مناسبة تاريخية أخرى للبلدين للاحتفاء بتعزيز وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية. جدد الزعيمان دعوتهما إلى تعددية أطراف فعالية وقائمة على الإصلاح تكون فيها ميثاق الأمم المتحدة محورا أساسيا. وشدد الزعيمان على وجه الخصوص على الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجعله أكثر تمثيلا لعالم اليوم. كما أكد بلجيكا مجددا دعمها لترشح الهند للحصول على مقعد دائم في مجلس أمن مصلح وموسع، واتفق البلدان على دعم ترشح كل منهما لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن، حيث تسعى الهند لنيل العضوية للفترة عام 2008.

28 عام 2029، وتسعى بلجيكا لنيلها للفترة عام 2037 و38. وأكد رئيس الوزراء مجددا على محورية الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي في العلاقات التي تجمع بين الهند وبلجيكا، كما رحب باتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، واصفين إياها بأنها محطة تاريخية بارزة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون بين الهند وبلجيكا والاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والتكنولوجيا والأمن والاقتصادي وسلاسل التوريد المرنة. كما أيد الجانبان الأجندة الاستراتيجية الشاملة المشتركة بين الهند والاتحاد الأوروبي لعام 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال توسيع وتعميق التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي، وذلك لتحقيق نتائج ملموسة وتحويلية ومفيدة للطرفين وللعالم بأسره. وأشار أيضا إلى أن توقيع شراكة الأمن والدفاع بين الهند والاتحاد الأوروبي سيعمق التعاون الاستراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن البحري والصناعات والتكنولوجيا الدفاعية والتهديدات السيبرانية والهجينة وقطاع الفضاء ومكافحة الإرهاب. وفي ظل كون بلجيكا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الحجم وطموح الهند للوصول إلى اقتصاد يبلغ حجمه 10 تريليونات دولار أمريكي في السنوات المقبلة، أقر الزعيمان بوجود فرص وافرة لإقامة شراكات تعود بالنفع المتبادل. كما عرب الزعيمان عن ارتياحهما لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنوعها، ورحب بتوسيع نطاق التعاون في مجالات تشمل أشباه الموصلات والمواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية والتعاون في الصناعات الدفاعية وتكرير وإعادة تدوير المعادن الحيوية والصناعات المستدامة والطاقة النووية، بما في ذلك استكشاف الفرص الناشئة للتعاون التي تشمل أطرافا فاعلة من القطاع الخاص. أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية للتعاون البحري والمينائي بين البلدين، ورحب بالمشاركة المزمعة لوزيرة التنقل والمنائي في إقليم فلاندير أنيك دي ريدر في مؤتمر ساغرمنتن حوار المحيطات الكبير المقرر عقده في نيودلهي في أكتوبر عام 2026. كما رحب رئيس الوزراء بتعزيز التعاون بين الهند وبلجيكا في مجال البحث والتعليم العالي، بما في ذلك علم الفلك والفيزياء الفلكية والتقنيات الفضاء، وذلك من خلال الشبكة البلجيكية الهندية لعلم الفلك والفيزياء الفلكية. وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الهند والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورغي باعتبارها آلية رئيسية لدفع التعاون الاقتصادي الثنائي، وأعرب عن تطلعهما لأخذ دورتها 19 في وقت لاحق من هذا العام. ونقل رئيس الوزراء باردي فيفر تضامن بلجيكا مع الهند في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، واتفق الجانبان على ضرورة العمل الجماعي للمجتمع الدولي ضد الإرهابيين والكيانات الإرهابية، بما في ذلك تلك المدرجة ضمن نظام العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1267، وكذلك ضد الشبكات الإرهابية وملاذاتها الآمنة ومصادر تمويلها، وذلك من خلال آليات الأمم المتحدة ومجموعة الأمل المالي. رحب رئيس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم بين المكتب المركزي للتحقيقات في الهند والشرطة الفيدرالية البلجيكية بشأن التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية والمسائل ذات الصلة. كما رحب رئيس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم مجددا بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الهند وبلجيكا، ورحب البلدان أيضا بالتعاون المتنامي بينهما في مجال الهيدروجين الأخضر بما يشمل الشراكات الصناعية وتبادل المعرفة. كما رحب الجانبان بالتعاون في مجالات احتضان الشركات الناشئة، وأقر الزعيمان بأهمية دعم الروابط بين الشعوب وتعزيز التواصل من خلال خدمات فعالة لمنح التأشيرات. وتبادل رئيس الوزراء بجهات النظر حول التطورات الدولية الرئيسية بما في ذلك التطورات الأخيرة في أوكرانيا وغرب آسيا، وأعاد
أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزامهما المشترك بمواصلة التعميق وتنويع الشراكة بين الهند وبلجيكا استنادا إلى الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة للسلام والازدهار والتنمية. هذا والسلام.

السلام عليكم. أيها السادة، قد نمنا لكم التعليق ولا نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم قطعتين من الأغاني العرب من الأغاني الهندية، كما نقدم لحضراتكم الحديث. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:10 سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار الصباحية، فنقدم لحضراتكم الأخبار الرئيسية ثم نقدم لكم تفاصيلها. الرئيسة درو بادي مورمو تحث المعلمين على تبني التكنولوجيا واعتماد أساليب تدريس مبتكرة بمناسبة يوم المعلم، ومن المقرر أن تقلد 48 معلما مدرسيا الجوائز الوطنية في نيودلهي صباح اليوم. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يلقي كلمة في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس كلية شريرام للتجارة في نيودلهي اليوم. الحكومة تقترح منح تصاريح سارية لمدة 3 سنوات وفرض قواعد سلامة أكثر صرامة لاستيراد ونقل المنتجات البترولية باستخدام حاويات السهاريج. وزير الشؤون الخارجية جايشانكر يصرح بأن الهند تجري اتصالات مستمرة مع كل من أوكرانيا وروسيا للمساعدة في إنهاء الصراع. الأمم المتحدة تصوت لصالح اعتماد خريطة عالمية جديدة تعكس الحجم الحقيقي لقارة أفريقيا. المرحلة الثالثة من سلسلة بطولات الرماية بالقوس والسهم لذوي الاحتياجات الخاصة تنطلق في مدينة أحمدآباد بولاية غجرات. في منافسات الكريكت للسيدات يلتقي المنتخب الهندي بغريمه التقليدي المنتخب الباكستاني الليلة في دبي ضمن المواجهة الأخيرة للمجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا يعني T20. الآن أنباء بقدر من التفصيل. دعت الرئيسة درو بادي مورمو المعلمين والتربويين إلى تحديث معارفهم باستمرار وتبني التكنولوجيا واعتماد أساليب تدريس مبتكرة. وفي رسالته بمناسبة يوم المعلم اليوم أكدت

وفيلسوف بارز ورئيس سابق للبلاد. وتكرم هذه المناسبة الدور الحيوي الذي يضطلع به المعلمون والتربويون في بناء الوطن، إذ يغير المعلمون حياة الطلاب ويصيغون الأجيال ويعززون ركائز المجتمع. وبهذه المناسبة ستقوم رئيس مورمو صباح اليوم في نودلهي بتسليم الجوائز الوطنية للمعلمين لثمانية 40 معلما مدرسيا، حيث ينتمي هؤلاء المعلمون المختارون إلى 27 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية وستة هيئات تابعة للحكومة المركزية. كما ستقدم الرئيسة جوائز وطنية لواحد 21 معلما وعضوا في هيئات التدريس من مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية والتقنية. يشارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس كلية شريرام للتجارة في نيودلهي، حيث سيلقي كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة. وتعد كلية شريرام للتجارة التابعة لجامعة نيودلهي واحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي في البلاد، فقد تأسست عام 1926 على يد الصناعي ورجل الأعمال البارز وفاعل الخير السيد شريرام، وعملت على مدى القرن الماضي على إعداد أجيال من علماء والمهنيين والإداريين ورواد الأعمال وصناع السياسات وبناة الوطن. وتتزامن احتفالات الذكرى المئوية مع أي يوم المعلم، مما يضيف أهمية خاصة على هذه المناسبة، تكرم البلاد فيها إسهامات المعلمين والمربين في تشكيل الأجيال وتعزيز ركائز المجتمع. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أنه تم إنقاذ 3 مواطنين هنود آخرين، بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من منطقة تريشولي بازار في نيبال التي اجتاحتهم الفيضانات، مما يرفع إجمالي عدد الهنود الذين تم إجلاؤهم إلى 169 شخصا. وفي إطار استعراضه لمستجدات أوضاع المواطنين الهنود خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي أمس، صرح المتحدث باسم الوزارة راندير جيسفال بأن 275 مواطنا هنديا لا يزالون في عداد المفقودين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 1907 هنود عبروا الحدود بأمان من الصين إلى نيبال. وأوضح سيد جيسفال أن السفارة الهندية في كاتماندو تعمل على تسهيل عودة الهنود الذين تم إجلاؤهم عبر رحلات جوية إلى الوطن. كما ذكر المتحدث أن الهند قدمت نحو 95 طنا من مواد الإغاثة لنيبال منذ أن ضربت البلاد فيضانات مفاجئة ومدمرة في 26 من الشهر الماضي. وفي غضون ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في هذه الدولة الباقية في منطقة الهيمالايا إلى ما لا يقل عن 1295 قتيلا، وذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ لمزيد من الجثث من المناطق المتضررة، بينما لا يزال نحو 5000 شخص في إعداد المفقودين مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ. انطلقت في نيودلهي أعمال منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول مجموعة بريكس الذي يستمر 3 أيام، وقد جمع المنتدى رؤساء المحاكم العليا وكبار القادة القضائيين من الدول الأعضاء في المجموعة والدول الشريكة في إطار فعاليات المنتدى عقد الماضي سوريا كان ممثلا عن المحكمة العليا في الهند. سلسلة من الاجتماعات الثنائية أمس مع رؤساء الوفود القضائية من دول عدة شملت روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وأوزبكستان، وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون القضائي بين الدول ودمج التطورات التكنولوجية لرفع كفاءة
العمل القضائي وتوتير الروابط بين الشعوب من خلال تسريع الإجراءات القضائية وتبادل أفضل الممارسات القانونية المتبعة في مختلف الدول. ويعد هذا المنتدى الذي يمتد لثلاثة أيام منصة تطيه للهيئات القضائية.

قضائية المشاركة مناقشة قضايا معاصرة تتعلق بتحقيق العدالة وتصفية المنازعات الدولية والتكنولوجية والتنمية المستدامة، فضلا عن تسهيل تبادل وجهات النظر بين القادة القضائيين. أشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالعملية الناجحة لإطلاق صاروخ GSLV-F17 الذي يحمل القمر الصناعي EOS-05، وهو أول قمر صناعي هندي مخصص للتصوير من المدار الثابت بالنسبة للأرض. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي وصف مودي هذا الإطلاق الناجح بأنه انعكاس للتميز والابتكار والقدرات المتنامية التي تميز القطاع الفضاء في الهند، كما اعتبره إنجازا بارزا حققته منظمة أبحاث الفضاء الهندية ولحظة فخر للأمة. وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية قد أطلقت بنجاح القمر الصناعي EOS-05 المخصص لرصد الأرض على متن الصاروخ GSLV-F17 من مركز ساتيش داوان للفضاء في سريهاريكوتا في بولاية أندرا براديش في وقت مبكر من صباح اليوم. وصرح رئيس المنظمة في نارايانان بأن هذه المهمة ستعزز قدرات الهند في مجال رصد الأرض وتحسن مستوى تقديم الخدمات المتعلقة بهذا المجال. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية، يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15030، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لحضراتكم أغنيتين جميلتين هنديتين، أولاهما ميري نيدوميتوم على لسان كيشور كومار من فيلم نيا أنداز.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاب، فنقدم لحضراتكم الأخبار الصباحية بالإيجاز. دعت الرئيسة دروبادي مورمو المعلمين والتربويين إلى تحديث معارفهم باستمرار وتبني التكنولوجيا واعتماد أساليب تدريس مبتكرة. وفي رسالتها بمناسبة يوم المعلم اليوم، أكدت الرئيسة أن المعلمين والتربويين يؤدون دورا حيويا في رعاية المواهب والصقل الشخصية من خلال التوجيه والإرشاد، مشيرة إلى أن المعلمين المتفاعلين والمهتمين بطلابهم قادرون على اكتشاف الإمكانات الفريدة لدى الطلاب وإلهامهم وتشجيعهم على السعي نحو التميز. يشارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس كلية شريرام للتجارة في نيودلهي، حيث سيلقي كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة. وتعد كلية شريرام للتجارة التابعة لجامعة دلهي واحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي في البلاد، فقد أسست عام 1926 على يد الصناعي ورجل الأعمال البارز وفاعل الخير السيد شريرام، وعملت على مدى القرى الماضية على إعداد أجيال من العلماء والمهنيين والإداريين ورواد الأعمال وصناع السياسات وبناة الوطن. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أنه تم إنقاذ 3 مواطنين هنود آخرين، بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من منطقة تريشولي بازار في نيبال التي اجتاحتها الفيضانات، مما يرفع إجمالي عدد الهنود الذين تم إجلاؤهم إلى 169 شخصا. وفي إطار استعراضه لمستجدات أوضاع المواطنين الهنود خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي أمس، صرح المتحدث باسم الوزارة رانديل جايسفال بأن 275 مواطنا هنديا لا يزالون في إعداد المفقودين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 1907 هنود عبروا الحدود بأمان من الصين إلى نيبال. أشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالعملية الناجحة لإطلاق الصاروخ GSLV-F17 الذي يحمل القمر الصناعي EOS-05، وهو أول قمر صناعي هندي مخصص للتصوير من المدار الثابت بالنسبة للأرض. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف مودي هذا الإطلاق الناجح بأنه انعكاس للتميز والابتكار والقدرات المتنامية التي

الذي تميز قطاع الفضاء في الهند، كما اعتبره إنجازا بارزا حققته منظمة أبحاث الفضاء الهندية ولحظة فخر للأمة. وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية قد أطلقت بنجاح القمر الصناعي EOS-05 المخصص لرصد الأرض على متن الصاروخ GSLV-F17 من مركز ساتيش داوان للفضاء في سريهاريكوتا بولاية أندرا براديش في وقت مبكر من صباح اليوم. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع أمر لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.

0: كنتم تستمعون إلى برنامج الغزل، ولن نقدم لكم أيها السادة التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه: البيان المشترك بين الهند وبلجيكا بشأن زيارة رئيس وزراء بلجيكا إلى الهند. بدعوة من رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي، قام رئيس وزراء مملكة بلجيكا السيد بارد دي فيفير بزيارة رسمية إلى الهند في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر عام 2026، وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء دي فيفير إلى الهند منذ توليه منصبه في فبراير عام 2025. وأقبل ذلك أجرى رئيس الوزراء دي فيفير محادثات ثنائية مع رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي، حيث شملت المناقشات كافة جوانب العلاقات بين البلدين. واستذكر الزعيمان التضحيات الجليلة التي قدمها أكثر 9000 جندي هندي في حقول فيلاندر خلال الحرب العالمية الأولى، كما أشار الزعيمان إلى أن بلجيكا كانت من بين أوائل الدول الأوروبية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الهند في عام 1947، وأشار إلى أن الشراكة ازدهرت منذ ذلك الحين على أسس القيم الديمقراطية المشتركة والثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي والروابط القوية بين الشعبين. وأعرب الزعيمان عن رغبتهما في توسيع وتعميق هذه العلاقة متعددة الأوجه، إذ ستشكل الذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا والهند في عام 2027، مناسبة تاريخية أخرى للبلدين للاحتفاء بتعزيز وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية. جدد الزعيمان دعوتهما إلى تعددية أطراف فعالية وقائمة على الإصلاح تكون فيها ميثاق الأمم المتحدة محورا أساسيا. وشدد الزعيمان على وجه الخصوص على الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجعله أكثر تمثيلا لعالم اليوم. كما أكد بلجيكا مجددا دعمها لترشح الهند للحصول على مقعد دائم في مجلس أمن مصلح وموسع، واتفق البلدان على دعم ترشح كل منهما لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن، حيث تسعى الهند لنيل العضوية للفترة عام 2028 عام 2029، وتسعى بلجيكا لنيلها للفترة عام 2037 و38. وأكد رئيس الوزراء مجددا على محورية الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي في العلاقات التي تجمع بين الهند وبلجيكا، كما رحب باتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، واصفين إياها بأنها محطة تاريخية بارزة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون بين الهند وبلجيكا والاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والتكنولوجيا والأمن والاقتصادي وسلاسل التوريد المرنة. كما أيد الجانبان الأجندة الاستراتيجية الشاملة المشتركة بين الهند والاتحاد الأوروبي لعام 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال توسيع وتعميق التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي، وذلك لتحقيق نتائج ملموسة وتحويلية ومفيدة لطرفين وللعالم بأسره. وأشار أيضا إلى أن توقيع شراكة الأمن والدفاع بين الهند والاتحاد الأوروبي سيعمق التعاون الاستراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن البحري والصناعات والتكنولوجيا الدفاعية والتهديدات السيبرانية والهجينة

0: وقطاع الفضاء ومكافحة الإرهاب، وفي ظل كون بلجيكا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الحجم وطموح الهند للوصول إلى اقتصاد يبلغ حجمه 10 تريليونيات دولار أمريكي في السنوات المقبلة، أقر الزعيمان بوجود فرص وافرة لإقامة شراكات تعود بالنفع المتبادل. كما عرب الزعيمان عن ارتياحهما لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنوعها، ورحب بتوسيع نطاق التعاون في مجالات تشمل أشباه الموصلات والمبادئ الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية والتعاون في الصناعات الدفاعية وتكرير وإعادة تدوير المعادن الحيوية والصناعات المستدامة والطاقة النووية، بما في ذلك استكشاف الفرص الناشئة للتعاون التي تشمل أطرافا فاعلة من القطاع الخاص. أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية للتعاون البحري والمينائي بين البلدين، ورحب بالمشاركة المزمعة لوزيرة التنقل والمنائي في إقليم فلاندير أنيك دي ريدر في مؤتمر ساغرمنتن حوار المحيطات الكبير المقرر عقده في نيودلهي في أكتوبر عام 2026. كما رحب رئيس الوزراء بتعزيز التعاون بين الهند وبلجيكا في مجال البحث والتعليم العالي، بما في ذلك علم الفلك والفيزياء الفلكية والتقنيات الفضاء، وذلك من خلال الشبكة البلجيكية الهندية لعلم الفلك والفيزياء الفلكية. وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الهند والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورغي باعتبارها آلية رئيسية لدفع التعاون الاقتصادي الثنائي، وأعرب عن تطلعهما لأقد دورتها 19 في وقت لاحق من هذا العام. ونقل رئيس الوزراء باردي فيفر تضامن بلجيكا مع الهند في مكافحة الإرهاب بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، واتفق الجانبان على ضرورة العمل الجماعي للمجتمع الدولي ضد الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما في ذلك تلك المدرجة ضمن نظام العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1267، وكذلك ضد الشبكات الإرهابية وملاذاتها الآمنة ومصادر تمويلها، وذلك من خلال آليات الأمم المتحدة ومجموعة الأمل المالي. رحب رئيس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم بين المكتب المركزي للتحقيقات في الهند والشرطة الفيدرالية البلجيكية بشأن التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية والمسائل ذات الصلة. كما رحب رئيس الوزراء بتوقيع مذكرة تفاهم مجددا بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الهند وبلجيكا، ورحب البلدان أيضا بالتعاون المتنامي بينهما في مجال الهيدروجين الأخضر بما يشمل الشراكات الصناعية وتبادل المعرفة. كما رحب الجانبان بالتعاون في مجالات احتضان الشركات الناشئة، وأقر الزعيمان بأهمية دعم الروابط بين الشعوب وتعزيز التواصل من خلال خدمات فعالة لمنح التأشيرات. وتبادل رئيس الوزراء بجهات النظر حول التطورات الدولية الرئيسية بما في ذلك التطورات الأخيرة في أوكرانيا وغرب آسيا. أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزامهما المشترك بمواصلة التعميق وتنويع الشراكة بين الهند وبلجيكا استنادا إلى الثقة المتبادلة ورؤية المشتركة للسلام والازدهار والتنمية. هذا، والسلام عليكم.
1: أيها السادة، قدمنا لكم برنامج التعليق اليومي، ولن نقدم لكم قطة مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجليه برنامج سبوتلايت.

أيها السادة، كنتم مع مقتطفات من منبعات غنائية هندية، ولن نقدم لكم فاصل من الموسيقى الهندية.

سيداتي وسادتي، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن نقضي بقية السهرة مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

سيداتي وسادتي، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشط الأخبار المسائية الموجزة. قالت فخامة رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو أمس إن بناء الهند المتقدمة لن يكون ممكنا إلا من خلال التعليم الجيد. وفي كلمتها خلال مراسم توزيع الجوائز الوطنية للمعلمين لعام 2026 في نيودلهي بمناسبة يوم المعلمين، قالت فخامتها إن المجتمع الذي يحترم معلميه هو مجتمع متقدم بالمعنى الحقيقي للكلمة. دعا معالي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي المعلمين إلى تجاوز الكتب المدرسية والاستيلاء بدور أكبر في الحفاظ على طفولة الطلاب بالتوازي مع المساهمة في بناء شخصياتهم وتشكيل حياتهم. وجاءت تصريحاته خلال تفاعله مع الفائزين بجوائز اليوم الوطني للمعلمين في نيودلهي أمس. شدد معالي رئيس المحكمة العليا في الهند القاضي سوريا كانت أمس على أهمية ترسيخ ثقافة الاختلاف البناء والتداول والمناقشة. وفي إطار المنتدى الجاري لرؤساء المحكمة العليا في دول بريكس في نيودلهي، خاطب معاليه

أمس وفود الدول العازة في بريكس والدول الشريكة. قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد جيسوال إن الهند قدمت نحو 95 طنا من مواد الإغاثة إلى نيبال منذ أن اجتاحت الفيضانات المفاجئة المدمرة البلاد في 26 من الشهر الماضي. وأضاف أن الهند ستواصل مساعدة نيبال وفقا لاحتياجات حكومة ذلك البلد، وقال إن الهند تعتزم خلال الأيام المقبلة إرسال مزيد من أطقم الأدلة الجنائية وجسور بيلي ومواد أخرى تطلبها الحكومة النيبالية. في رياضة الكريكت للسيدات ستواجه الهند غريمتها التقليدية باكستان في المباراة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس آسيا للكريكت بنظام T20. وذلك على استاد دبي الدولي الليلة. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح استبدال خريطة العالم التقليدية بخريطة تعكس بصورة أكثر دقة حجم قارة أفريقيا، وقد أقر قرار تصحيح الخريطة الذي قدمته توغو وحظى بدعم الدول العازة في الاتحاد الأفريقي بتعيين 164 دولة من بينها الهند وفرنسا والمملكة المتحدة، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار بينما امتنعت 6 دول عن التصويت. من المقرر أن يلقي وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جاي شنكر كلمة أمام الدورة السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 من هذا الشهر. وسيلقي جاي شنكر بيان الهند الوطني خلال جلسة المسائية للمناقشة العامة التي ستؤقت خلال فترة من 22 إلى 28 من هذا الشهر. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية الموجزة، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا المسائية، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.